0: برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعونا الكريم من دوشنبه إذاعة عباد الطاجيك، ألا نقدمكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذا عنوان. السفير يلتقي بوزير الاقتصاد العماني. عرض النتائج مؤتمر دوشنبه الرابع للمياه في الأمم المتحدة. عقد مؤتمر لرواد الأعمال في منطقة سوغ مقاطعة شينشي في مدينة شيان بالصين. ناقش الطيران قضية تطوير التعاون بين طاجيكستان وإيران في قطاع النقل. يتوسع تعاون منطقة جنوب الصين مع شركات الصينية. الآن نقدمكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. في 13 يوليو 2026 عقد في مسقط اجتماع بين سفير جمهورية طاجيكستان زبيد الله زبيدزادة ووزير الاقتصاد مملكة عمان الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري. وخلال الاجتماع ناقش الجانبان أنفاض الراهن وسبيل تطوير التعاون بين طاجيكستان وعمان في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتبادل وجهات نظر حول توسيع العلاقات بين الكلاد وتنفيذ مشاريع مشتركة. في 12 يوليو 2026 نقل في مسقط عاصمة المملكة العمانية اجتماع بين سفير جمهورية طاجيكستان زبيد الله زبيدزادة ووزير التراث والسياحة في المملكة العمانية سيد إبراهيم المساعدين. وناقش الجانبان خلال الاجتماع الوضع الراهن وفق تطوير التعاون بين طاجيكستان وسلطنة عمان في مجالات التراث الثقافي والسياحة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعنى بالتنمية المستدامة، نظم البعثة الدائمة لجمهورية طاجيكستان لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة وبالتنسق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة، فعالية جانبية بعنوان من دوشنبه إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى أبو ظبي استخدام العمليات متعددة الأطراف لتصريح العمل بشأن يمن التنمية المستدامة. أفاد الممثل الدائم لجمهورية طاجيكستان لدى الأمم المتحدة جونبيك حكمات في كلمته بأن مؤتمر دوشنبه الرابع الذي عقد تحت شعار توحيد العالم من أجل المياه جمع أكثر من 2050 مشارك من أكثر من 110 دول وشكل علامة فارقة في تنفيذ العهد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. وأشار الممثل الدائم إلى النتائج الرئيسية للمؤتمر ما في ذلك اعتماد إعلان دوشنبه واستنجاج الرئيسين المشاركين ومساهمة دوشنبه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، مشيرا إلى أن هذه الوثائق التي تجمع بين التوصيات الرئيسية والالتزامات التوعوية والشركات الجديدة ستسهم إسهاما كبيرا في عملية التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي والمراجعة النهائية لعهد العمل في طاجيكستان عام 2028. عقد منتدى تجاري اقتصادي في مدينة شيان بمنطقة شانشي بجمهورية الصين الشعبية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال وريادة الأعمال في منطقتي سوغ في طاجيكستان وشانشي في الصين. وكان الهدف الرئيسي للمنتدى هو عرض الإمكانات الاقتصادية لمنطقتين وتهيئة بيئة مواتية لإقامة التعاون المثمر بين رواد الأعمال والشركات. وفي الافتتاح للمنتدى صرح نائب محافظة شانشي للشهوم بأن هذا المنتدى يعد خطوة فعالة نحو تعزيز التعاون بين البلدين. وأشير إلى أن مقاطعة شانشي تعد من المناطق المتقدمة في الصين وتتمتع باستقرار اقتصادي وتبدأ مكانة رائدة في الإنتاج والتجارة. وأكدت المقاطعة استعدادها لتحسين نطاق التعاون التجاري والاقتصادي والفكري مع جمهورية طاجيكستان بما في ذلك منطقة سول. أكد رئيس منطقة سول رجاء أحمدزاده على أهمية توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وعرب عن ارتياحه لتطور التعاون بين المنطقة ومختلف مناطق جنوب الصين الشعبية. وأشار إلى أنه بحلول عام 2025 سيتجاوز حجم التبادل التجاري بين منطقة سول وجمهورية الصين الشعبية مليار دولار أمريكي، وقد بلغ هذا الرقم 775 مليون دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام. في 14 من يوليو التقى وفد من جمهورية طاجيكستان برئاسة النائب وزير النقل شويسات سعيد مرزوده في طيران مع وزيرة الطرق والتنمية العمرانية في جمهورية إيران الإسلامية رازونا الصديق. كما عقد اجتماعات منفصلة لوفد طاجيكي مع نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية رئيس هيئة الموانئ والملاحة البحرية في جمهورية إيران الإسلامية محمد الشاكيبي نسم ونائب وزيرة الطرق والتنمية العمرانية في إيران رئيس هيئة السكك الحديدية الإيرانية. وخلال هذه الاجتماعات نقشت قضايا تتعلق بتدبير التعاون الثنائي في مجال الطرق والنقل لما في ذلك زيادة حجم البضائع المنقولة عبر طرق العمر بين البلدين وإنشاء مركز لوجستي في ميانا تشابهار. عقد اجتماع في جمهورية الصين الشعبية بين رئيس منطقة سول رجب أحمدزاده والمدير العام لشركة مشيران ما تشيبين، حيث نقشت خلال سبل تعزيز التعاون في دراسة خبرة الشركة في القطاع الزراعي وتوفير الآلات الحديثة لإنتاج وحصاد القطن. وأشار رئيس المنطقة إلى أن منطقة سول تتمتع بإمكانيات إنتاجية هائلة وأن اهتداء الرئيسي في مجال زراعة القطن يكمن في تحديث القدرات التقنية، لذا فإن شراء آلات جديدة وحديثة لمناطق زراعة القطن في المنطقة مثل أشتو، زفربود، ماستو، وسبيتامين، وبوجو غفروس يهيئ بيئة مواتية لتطوير الإنتاج. وتتمتع شركة بوشيرون بخبرة واسعة في إنتاج الآلات الزراعية الذكية بما في ذلك الآلات التي تغطي كامل دورة زراعة القطن كما أنها تعمل خارج الصين. أشار المدير العام للشركة ما تشيبين إلى أن أنشطة الشركة لا تقتصر على إنتاج الآلات فحسب بل تشمل أيضا إنشاء مركز الخدمة. ويتمتع متخصص بخبرة واسعة في تنظيم أنظمة الري بتقنيات المتطورة. وفي ختام الاجتماع اتفق طرفان على توفير الآلات الحديثة وجرار القطن في القطن. مستمعنا الأكارم من دوشنبي إذاعة راديو طاجيك، استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

0: أيها المستمعون الكرام، الآن تستمعون إلى تقريرنا بعنوان ملخص نتائج أنشطة وكالة مكافحة المخدرات التابع لرئيس جمهورية طاجيكستان في النصف الأول من عام 2026. في 13 يوليو 2026 عقد مؤتمر صحفي في مقر وكالة مكافحة المخدرات التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان لعرض نتائج أنشطة الوكالة خلال النصف الأول من عام 2026. افتتح المؤتمر مدير وكالة ظفر صمات الذي قدم معلومات حول ضمان التنفيذ الفوري لتوجيهات رئيس الجمهورية فخامة الرئيس إمام الرحمن وتنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة المخدرات والوقاية من الإدمان خلال النصف الأول من عام 2026. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير رصد موظف وكالة 93 جريمة متعلقة بالمخدرات والجرائم أخرى، وبزيادة قدر 7 جرائم أو 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما صادرت الوكالة 223 كيلوغراما و83 غراما من المخدرات من عمليات الاتجار غير المشروع بانخفاض قدره 161 كيلوغراما أو 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. نتيجة للحالات التي تم الكشف عنها، أحال محقق الوكالة 56 قضية جنائية ضد 74 شخصا إلى المحاكم. وفي هذا الصدد وفي إطار التحقيقات في القضايا الجنائية تم ضبط مبلغ 50,000 سموني من ممتلكات المهتمين.
1: در مسلا یکم سال 2026 از جانب کورماندان اگنتی 197 سال 2025 175 حادثه خبرنگاری ماموری اشکار.
0: في النصف الأول من عام 2026 كشف موظف وكالة عن 197 حالة مخالفات إدارية، وفي هذا الصدد خضع 228 شخصا لمسائل إدارية وغرم منهم مبلغ 433.130 سموني. وتقوم وكالة مكافحة المخدرات التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان بصفة الجهة المنسقة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بتحليل وتلخيص الوضع في الجمهورية بشكل مستمر. يظهر تحليل أن من بين هذه المواد المضبوطة طن واحد و740 طنا و34 كيلوغراما من المواد المخدرة من مجموعة القند، وبلغت كمية المواد المؤثرة على العقل 526 كيلوغراما و316 غراما أي ما يعادل 370 كيلوغراما أو 3.3 أضعاف الكمية المضبوطة في العام الماضي. يضبط سنويا كمية كبيرة من المواد المخدرة على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، وفي النصف الأول من عام 2026 بلغ هذا الرقم طنا واحدا و513 كيلوغراما. نفذت أجهزة إنفال القانون والمنشآت الأمنية في الجمهورية 7 اشتباكات مسلحة مع المهربين أفغان على حدود جمهورية طاجيكستان مع أفغانستان، وتم تعديد 17 مواطنا أفغانيا.
1: تحليل وارزابي معلومات وارد كردا از اون شهادت مدياتي در افغانستان كيش كوركار و استيصال مواد نشوار از جمله مدوني
0: لا تزال جمهورية طاجيكستان إحدى دول العبور للمخدرات والمواثيقات العقيلة الاصطناعية على طول الطريق الشمالي. تشير التحليلات وتقييمات المعلومات الواردة إلى أن زراعة وتصنيع وإنتاج المخدرات بما في ذلك المؤثرات العقلية الصناعية يتزايد تدريجيا في أفغانستان، وأن مرافق الإنتاج والمختبرات لا تزال تعمل. حتى الآن لم تسجل زراعة المخدرات أو إنتاج الأيفيون في جمهورية طاجيكستان. ولضمان تنفيذ توجيهات رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام الرحمن وخطة العمل الرئيسية لتنفيذ البرنامج القطاعي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في جمهورية طاجيكستان الفترة 2021 إلى 2030 ولضمان تنفيذ الفعال لقرارات مجلس التنسيق المعني بالوقاية من التعاطي المخدرات وفقت الوكالة على خطة عمل مع الوزارات والإدارات ذات صلة في البلاد. مستمعينا الكرام، استمعتم تقريرنا تحت عنوان ملخص نتائج أنشطة بكالة مكافحة المخدرات التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان في النصف الأول من عام 2026.

0: Tomás. Vas, Tomás.
1: مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، الآن أقدم لكم شرحا تحت عنوان تطوير قطاع الطاقة في جمهورية طاجكستان.

كما هو معروف تمتلك جمهورية طاجكستان موارد كبيرة جدا من الطاقة الكهربائية. لدينا القدرة على توليد 527 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء سنويا. بالنظر إلى حقيقة أنه لا يمكن للدولة أن تضمن تنميتها دون تطوير الطاقة، فقد اعتبر مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمامولي الرحمن تحقيق استقلال في مجال الطاقة والاستخدام الفعال للكهرباء كواحد من تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة منذ سنوات الاستقلال الأولى. بهذه الطريقة الصعبة والشاقة ولكن المشرفة

عواقب المدمرة لظاهرة الاحتباس الحراري وتنفيذ التدابير البيئية على مستويين الإقليمي والعالمي. إن ظروف جبال طاجكستان مواتية للغاية لإنتاج الكهرباء. ومن وجهة النظر عملية، فإن بناء محطات الطاقة الكهربائية هنا أرخص من بلدان العالم الأخرى. موارد المياه في طاجكستان هي أنهار جليدية تقع على أعلى قمم آسيا الوسطى. يبلغ عدد أنهار جليدية في جمهورية 9475، وتبلغ مساحة الإجمالية لمنطقتها المتجمدة 11,000 كيلومتر مربع، حجمها الإجمالي 460 كيلومتر مكعب. يبلغ إجمالي عدد الأنهار والجداول في طاجكستان أكثر من 25,000، ويبلغ إجمالي طولها حوالي 90,000 كيلومتر. يجب قول أن هناك دولا في العالم غنية بموارد طبيعية وتستخدمها بكثرة في الإنتاج. تحتل فرنسا وأستراليا وكندا وروسيا صدارة العالم من حيث إنتاج الكهرباء في عدد من دول، بما في ذلك روسيا وإيران وألمانيا والصين وفرنسا ودول أخرى. يتم استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء. يقول خبراء أن الطاقة النووية تساهم كل من المحاصيل الزراعية والبيئية. البلدان التي تنتج الكهرباء من خلال محطات الطاقة النووية ليس لديها نفس الظروف والفرص لإنتاج الكهرباء كما لدينا. أكبر الأنهار في أراضي جمهورية طاجكستان تشمل بانج 921 كيلومتر، وخش 524 كيلومتر، سير 185 كيلومتر، كوفرنيون 387 كيلومتر، زرافشان 306 كيلومتر، أمو 65 كيلومتر، مرغاب 491 كيلومتر. وهي تجري منذ سنوات طويلة وتغذي ملايين الهكتارات وتحول أراضي المنطقة إلى النبيذ. يستخدم السكان والمؤسسات والمكاتب أيضا هذه الهدية التي لا تقدر بالثمن. يظهر التحليلات أننا نستخدم ونهدر 5-6% فقط من المياه بلادنا. في المجموع 65% من مياه بحر الأرال هي مياه طاجكستان، والباقي يستخدم لاحتياجات البلدان المجاورة. تقوم حكومة جمهورية طاجكستان بتنفيذ تدابير محددة من أجل تطوير قطاع طاقة في البلاد، والذي يعود أحد قطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. على وجه الخصوص تم تعبئته لتدريب المتخصصين في المجال في الجامعات المحلية والأجنبية. حاليا تم بناء 5 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتشغيلها في جمهورية طاجكستان، مثل محطة النراك لطاقة الكهربائية بسعة 3,000 ميغاوات، ومحطة قيروقوم للطاقة الكهربائية بسعة 126 ميغاوات، ومحطة بامير للطاقة الكهربائية بسعة 28 ميغاوات، محطة ورضاب للطاقة الكهربائية 25 ميغاوات، محطة سانتودا 1 لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 670 ميغاوات، سانتودا 250 ميغاوات هيدا تشغيل. أيضا بأمر من رئيس الدولة يجب بناء محطة صغيرة لتوليد الطاقة وتشغيلها كل عام في القرى والمناطق الجبلية في البلاد. أكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن في إحدى خطاباته
أنه بفضل الاستقلال سنأخذ مصير أجدادنا ووطننا ودولتنا ونتقدم نحو مستقبل الزاهر ومجتمع مدني متحضر.

بصورة فريدة وإرادة خلاقة. في عهد استقلال اختار زعيم الأمة إمام علي الرحمن من أجل ضمان حياة كريمة للشعب التاجيكي الكريم ثلاث الاتجاهات الرئيسية واستراتيجية في سياسة حكومة جمهورية طاجكستان، وأحد منها هي حصول على الاستقلال في مجال الطاقة مع التنفيذ الكامل الذي ستصبح طاجكستان واحدة من أكثر الدول تقدما وتطورا من نواحي كثيرة. يمكننا اليوم أن نقول بكل فخر أن الأهداف التي تم تحديدها في هذه المجالات من تنمية يتم تحقيقها خطوة بخطوة، ومثال واضح يمكننا أن نشعر به بوضوح في حياة يومية لشعبنا العزيز وازدهار بلدنا. يجب التأكيد على أن جمهورية طاجكستان لها أولوية أعلى في إنتاج وبيع وتصدير الكهرباء المقارنة بالدول المجاورة الأخرى، لأنه بمقارنة مع الدول الأخرى يتم إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة الكهربائية في طاجكستان، وهي رخيصة للغاية في شروطها الصديقة للبيئة. لذلك تحتاج العديد من دول المنطقة إلى كهرباء رخيصة. مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات الهائلة للطاقة الكهربائية لجمهورية طاجكستان، فقد تم اختيار استقلال الطاقة كهدف استراتيجي، ولتحقيق ذلك تم بناء محطات طاقة صغيرة وكبيرة في السنوات الأخيرة بسبب جذب رأس المال والميزانية الأجنبية والمحلية التمويل. تم استعداد البنية التحتية للصناعة ويستمر هذا التقليد في البلاد. المصدر الرئيسي للكهرباء في طاجكستان والطاقة المائية، والتي تمثل ما يصل إلى 95% من الكهرباء في البلاد. الطاقة الكهربائية في طاجكستان أعلى بثلاث مرات من الطلب الحالي على الكهرباء في جميع بلدان آسيا الوسطى. فيما يتعلق باستخدام الحكيم لهذا المورد، فمن الممكن تزويد المنطقة بكهرباء رخيصة الصديقة للبيئة. تقع موارد الطاقة الكهربائية الرئيسية في البلاد في أنهار الفخش وبانج وأمودريو وسيرداريو وزرافشان. تنتج محطات الطاقة الكهربائية المصدر الرئيسي للطاقة في طاجكستان. تبلغ قدرة الإجمالية المحددة لمحطات الطاقة الكهربائية 4070 ميغاوات. تمتلك طاجكستان موارد الطاقة المائية غنية. الحجم الإجمالي لموارد الطاقة الكهربائية 527 مليار كيلوات ساعة. وفقا للحجم الإجمالي لموارد الطاقة الكهربائية تحتل طاجكستان المرتبة الثامنة في العالم. في ظل ظروف اليوم تتكون طاقة الدولة من محطات توليد الطاقة الكهربائية بسعة 4.4 مليون كيلوات و60 ألف كيلومتر من خطوط الكهرباء ومئات المحطات الكهربائية الفريعة ونقاط المحاولات. من هذا المبلغ يتم استخدام 6% فقط من الموارد. تتمتع جمهورية طاجكستان بموارد مائية غنية ويجب استخدامها لأهداف الاستراتيجية للدولة. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجك استمعتم شرحا تحت عنوان تطوير قطاع الطاقة في جمهورية طاجكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا تحت عنوان الطبيعة الجميلة للطاجكستان.

قد يبدو هذا البلد الصغير بالنسبة الجغرافية أرض الله الواسعة، لا سيما تلك الواقعة في قارة آسيا الوسطى والتي اشتهرت في الأدب التاريخي باسم بلاد ما وراء النهر، غير أنه يتميز بتضاريس تزيده جمالا وبهاء، فقد أنعم الله عليه بكثرة الجبال الشاهقة ووفرة المياه الغضبة الغزيرة النابعة من أعالي قممه، مكونة أنهارا أشهرها نهري سيهون وجيهون تتدفق لتروي ظمأ بديانه فتحصب أراضيه التي تجري فيه وبقية البلاد المجاورة له، ويقطنه أبناؤه الذين يعرفون بصفاء القلوب ونقاء الضمائر وطيبة التعامل، اكتسبوا من طبيعة بلدهم شموخ الجبال ووداعة السهول. وبعبارة أدق، فمعظم أراضي طاجكستان جبلية بنسبة تزيده عن 90%، وبه ما يقارب 60% من الموارد المائية المركزية لقارة آسيا، ويزودها بطاقة كهربائية تقدر بحوالي 500 مليون كيلوات. السلاسل الجبلية العالية التي تعتبر منبع معظم أنهار آسيا الوسطى وديان جميلة، وفيديان ذات الظروف المناخية متعدلة، تنتشر فيها مزارع القطن والكروم العنب وبساتين الفاكهة التي لا تقل برودة عن الشتاء السيبيري، تقع جميعها داخل إقليم جمهورية طاجكستان. طبيعتها الساحرة تجعل كل مشاهد معجبا، لقد زينت الأنماط والتصميمات المعمارية الحديثة كلا من مدن القديمة خوجان وبانجاكين وإسراوشان وكلاب، والمدن الجديدة مثل خاروق وبوستان والنوراك والراغون وسربان وغيرها. مدينة دوشنبه قلب جمهورية طاجكستان، هي أكبر مدينة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليون نسمة. تشتهر مدينة القيروقون بسجادها وأرضياتها الجميلة والملونة. تشتهر مدينة نوراك بسدها الفريد ومحطة الطاقة الكهربائية. اليوم دخلت الأزهار الصغيرة والكبيرة التي تمثل رمز كلابشار في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، ويمكن الشعور بحرفية التي يتمتع بها سكان هذه الأرض في كل نفس وفي كل خطوة. لهذا السبب تم اختيار كلاب عاصمة ثقافية لكومنولث الأمة لمدة 5 سنوات، حصار مع قلعة التاريخية راغون، مع محطة الطاقة الكهربائية بانجاكين، مع جلالته أصبحت نفوذ طاجكستان في المنطقة والعالم. طاجكستان هي رائدة في العالم من حيث موارد الطاقة الكهربائية. بعد الانتهاء من بناء محطي سانكتودا وراغون لتوليد الطاقة الكهربائية على نهر وخش، لن تقوم جمهورية طاجكستان بتزويد احتياجاتها المحلية بالكهرباء، بل ستتمكن أيضا من تصديرها إلى السوق العالمية. لأكثر من 20 عاما كانت محطة النارك لتوليد الطاقة الكهربائية معجزة توليد الطاقة، هذه توفر كهرباء رخيصا لمستوطنات وادي حصار ومؤسسات الصناعية في مدينة دوشنبه، ومصنع ألمنيوم في مدينة تورسونزودا، وتوليد الطاقة في يوفون ومجمع الكيميائي.
أصبح بلدنا كبلد شاب مشهورا بين دول العالم الأخرى اليوم بمواقعه التاريخية والثقافية والترفيهية وحرف اليدوية. منذ الأزل كان للتاجيك كشعب وأمة متحضرين ومثقفين وكذلك فنانين وعشاق الأدب تأثير وموقع بين الشعوب الأخرى. لقد حصلنا على هذا التأثير على وجه التحديد من خلال الثقافيين والمواهب والفنانين لدينا، ومهمتنا الرئيسية هي حمايته وتركه كإرث للأجيال القادمة. والدليل على هذه التصريحات هو تدفق عدد كبير من السياح الأجانب إلى أرض طاجكستان المتحضرة. مع أخذ هذا الجانب في الاعتبار، تم إعلان السنوات 2019 إلى 2021 عام التنمية الرفيعة والسياحة وحرف الشعبية باقتراح من قائد الأمة العظيم إمام علي الرحمن. إذن كان أحد أسباب هذا الاقتراح وتطوير القرى والمحليات وجذب المزيد من السياح الأجانب وتطوير الصناعة. فإن الجانب التالي وبالتأكيد عرض حرف الشعبية وإحياء حرف القديمة وإدخال المزيد فنانون البلد. يتوافق كلا الجانبين من طبيعة طاجكستان، وبفضل هذا الإعلان دخلت المنتجات المصنوعية يدوية من حرفيين لدينا بالفعل في المنافسة في السوق العالمية ومعترف بها من قبل العالم. المدن القديمة كلاب خوجان وحصار وخروق وإسراوشان وكونيبودوم وبوختر وغيرها هي الأمكان التي تمثل تأثير طاجكستان في العالم بفنانيها الصغار. وفقا للعلماء الآثار، فإن كلاب لها تاريخ لأكثر من 2700 عام، حصار 3000 عام، إسراوشان 2500 عام. أدت مهارتهم إلى ظهور محليات في البلاد مثل عمال الجلود، الصاغة والخزافين، الطهاة والنساجين وما شابه ذلك. إن مصير سكان طاجكستان ملون للغاية، وقد تم احترامهم كشعب مهني منذ العصور القديمة. هذا التقليد هو شهادة على الحقيقة أن حرف اليدوية هي الدعامة الأساسية للطاجيك، فهي تستهلك كوسيلة رئيسية لكسب العيش وتنتقل من جيل إلى جيل. الخياطون والخبازون والراقصون والموسيقيون والناسجون والصناع وغيرهم من الفنانين الكبار الذين انتشرت شهرتهم في جميع أنحاء العالم هم من سكان طاجكستان. دعا رودكي وفردوسي وسينا وبيروني وسعدي وحافظ وجامي وكمال وألاف من أسلافنا الأدبيين المجتمع الدولي إلى الطريق الصحيح بأبياتهم الملهمة. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك استمعتم برنامجا بعنوان الطبيعة الجميلة للطاجكستان.

مستمعون الأكارم تستمعون إلى برامجنا باللغة العربية من إذاعة صوت تاجيك من العاصمة دوشنبي قلب تاجيكستان، وتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد من معلومات وأنباء، لتعرفوا أخبارنا وبرامجنا لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موقع وطجي.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت تاجيك الدولية، وهذه عناوينها: افتتاح المدرسة الصيفية في جامعة اللغات بطاجيكستان، إدبير خلندر يلتقي نائب أمين العام لجهاز العمل الخارجية الأوروبية. لقاء السفير مع وزير اقتصاد العمان. لقاء السفير مع وزير التراث والسياحات العمان. انطلاق أيام الثقافات لمدن ومناطق التاجيكية في العاصمة. مستمعون الأعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية والخارجية. بدأت مدرسة الصيفية الدولية للغة التاجيكية وآدابها وثقافاتها أنشطتها في الجامعة الدولية للغات الأجنبية في طاجيكستان باسم ساتم لغزودة. إن تنظيم هذه المدرسة الصيفية الدولية للتطوير المستوى معرفة باللغة التاجيكية وتعرف عن قصابل على أدب والتاريخ والثقافة الوطنية، وفي الوقت نفسه يساهم في تعزيز العلاقات العلمية والثقافية وتوطين العقدين الصداقات بين الشعوب. في 15 يوليو في عاصمة بروكسكي وعلى هامش الحوار 13 رفع المستوى بشأن السياسة وأمن بين اتحاد أوروبا وآسيا الوسطى، التقى نائب وزير خارجية لجمهورية طاجيكستان إدبي قلندر مع نائب أمين العام لجهاز العمل الخارجي أوروبي أولوف سكوف. وخلال التقى ناقش الجانبان قضايا تعاون بنا في مجالين السياسي وأمن، بما في ذلك مسار تنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال قيمات العلا بين آسيا الوسطى واتحاد أوروبي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك. في 13 يوليو 2026 جرى في مدينة مسقط لقاء جمع السفير جمهورية طاجيكستان زبيدالله زبيدزاده بوزير اقتصادي في سلطنة عمان دكتور خميس بن سيف بن حمود جابي. وخلال اللقاء استعراضا جانبان الوضع الحالي وسبل تنمية التعاون بين طاجيكستان وعمان في قطاعات اقتصادية واستثمار وتجارة، كما تبدل وجهات نظري حول تعزيز الروابط بين إدارات وتنفيذ المشاريع المشتركة. في 12 يوليو 2026 جرى في مدينة مسقط بسلطنة عمان لقاء جمع السفير جمهورية طاجيكستان زبيدالله زبيدزاده بوزير التراث والسياحة في سلطنة عمان سيد إبراهيم أبو سعيد. وخلال اللقاء استعرض الجانبان وضع الحالي وأفاق تنمية التعاون بين طاجيكستان وعمان في مجال التراث الثقافي والسياحة وغيرها من القطاعات ذات اهتمام المشترك. Thank you. في 18 و19 يوليو احتفالا بذكرى 35 استقلال دولة طاجيكستان تقام في منتزهات الثقافية والترفيهية في مدينة دوشنبي أيام الثقافة لمدن كولاب وخوجان وليوكان ومناطق عبد الرحمن الجامي وزافوربور وتيمور مالي. وتنظم هذه الفعالية الثقافية بموجب جدول إقامات احتفالات وذكرية السنوية ومجانات ومعارض وعياد ومسابقة الثقافية والتعليمية وعادات وحراف شعبية في جمهورية طاجكستان لعام 2026 الذي تم اعتماده بموجب رئيس جمهورية طاجكستان في 2 يناير 2026 حيث تقام خلال فترة من يونيو إلى أغسطس من هذا العام وفقا لخطة محددة. مستمعون الأعزاء استمعتم نشرة أخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان قلعة الحلبوك الأثرية.

من المعروف أنه توجد في تاجيكستان أماكن الجذابة وخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم متفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوده تاريخية تراثية ثقافية تزم أكثر من 2000 قطعة، منها ومن بينها 22 مدن والمستوطنات و70 قلاع، 81 مقابر قديمية و654 موزعا غير المكتشف، 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة هولبوك في محافظة خطلون.

وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من بلدان القريبة والبعيدة لنا لزيارة قصر الملوك. تقع قلعة الحلبوك الأثرية في قرية قربان شهيد في منطقة واسع بمحافظة خطلان، وهي قلعة من قرون وسطى، وقصر الحاكم وأجزاء من مدينة القديمية، وقد كان في عام 1999 أدرجت في قائمة مواقع التراث العالمية ليونسكو تحت رقم 1383. كانت قلعة الحلبوك جزءا من مدينة القديمية ومركز لمنطقة خطل في قرون التاسع إلى الثاني عشر في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتارا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمية حاليا. مجموعة هي تاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم هلبو، ومساحتها 18 هكتارا في عام 2006. فتحت قلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد الشامل، وتتكون قلعة من جزئين من خلال جدار عالية يبلغ طولها 15 مترا، ومن شمال أكبر ولكن جدران سفلية 10 متر. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت عن أكثر من 50,000 تعف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمحن من سكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، أجزاء من لوحات الجدارية متعددة. ومن دحز الافتراضي أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدنية من الأجر والتين، وجدران وداخلية مغطاة باللجز والأرضيات التينية، وكان هناك أيضا ماء، وهي في منطقة نهر السرخاب ووخش في محافظة خطلان. وقلعة عبارة عن قصر الحاكم لمدينة الكبيرة، وتدل حفريات على تاريخ المدنية في قرون التاسع ميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى الأخرى، ولذلك يمكن القول أنها قبل الفتح الإسلام، ولكن ماتت العصور عليه من رسومات الإسلامية ونقوش تعود إلى قرون المزدهر أبان الحكم الإسلامي لمنطقة. وقد رغي في قصر وتصميم هندسية راعية متمثلة بنوع الإيجاري طابق الأجر الفخارية الذي تزينت به إرزيات القصر وجدرانه بنقوش الإسلامي راعية، وكذلك لاصق الجسية مزخرفة، والعصور على أبارق الخزفية ذات البرقية معدنية مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيراني ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما لتدفئة والأخرى للصرف الصحي، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من خصف الأحمر بطول 50 مترا، والقطر بين 10 و15. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع ماء حار لمناطق القصر، وهو أعجبة في ذلك زمان. تأسست قلعة حلبوك شهيرة في جنوب تاجيكستان في قرون التاسع في زمن سلالة السامانيين. ترجمة من كلمة الفارسية حلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010، واحد من أقدم المستوطنات في تاجيكستان، هولبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج العلم وثقافة اليونسكو في قائمة المواقع التراث الثقافية العالمية. يجدر ذكر على شرف عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، تم افتتاح متجر للهدايا التذكارية في مجموعة هوالك الأثرية التاريخية والثقافية، وتم افتتاح المتجر بهدف جذب المزيد من السياح وإعطاء دفعة جديدة لتطوير الحرف الشعبية. يمكن للسياح شراء هدايا كهدايا تذكارية في هذه الزاوية التاريخية من تاجيكستان. يتعاون حرفيون المحرة من متجر الذي تعرض منتجات الحرف اليدوية للبيع، وقال مصدر إن هذه أنواع مختلفة من المنتجات والمنتجات الراعية ذات النكهة الوطنية التقليدية، وهي بلا شك مطلوبة بشكل كبير بين السياح الأجانب. تذكر أن مجموعة الأثرية التاريخية والثقافية هولبوك يضم متحفا يخزن أكثر من 5,140 معرضا تم عثور عليها في قصر الملوك الحلبوك. وفقا لموظف متجر هولبوك، في عام 2019 زار أكثر من 2000 سياح،
تشير الاكتشاف الأثري إلى أن حلبوك كانت مدينة قديمة وعاصمة في جميع أوقات من وجودها. كانت هذه مدينة المركز الإداري والاقتصادي والثقافي القديمة. تم إدراج أيضا في قائمة المدن على طريق الحرير عالمية ليونسكو وحصل على جائزة الخاصة. مستمعين الأكارم، استمعتم حلقة بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

0: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.
1: السلام عليكم، تحية طيبة لكم أيها المسامعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج تتجاوز ثقافة ارتباط جوي خونا مجرد كونها مكانا لشرب الشاي. لا تعتبر تشويخونا بيت شاي تقليد في تاريخ وثقافة الشرق وبالأخص في طاجيكستان، مجرد مؤسسة لخدمات الطعام، بل تمثل ركيزة اجتماعية

توقفون في تشيخونا لينقلوا الأخبار الدول الأخرى. كان قضايا الهامة لمحلة بما في ذلك البناء الجسور وعمال التطوعية وحال الخلافات الأسرية وهذا تنظيم المناسبات والأعراس. تناقش وتحلل في هذا المكان بمشورة كبار الصين ووجهاء إمارة مراعاة الفن الشعبي. تتميز شيخنا تاجيكية دائما بجمالها وفن إماراتها الفريدة. نقش على خشاب وجيسي. كانت أعمدة الأسقوف تزين بزخارف النباتية وهندسة التقليدية مثل مسلم وكيري، مما يجذب انتباه كل زائر مثل شيخنا خرمشهر أو شيخنا روحة. كانت تبنى غالبا في ظل الأشجار عملاقة مثل صفصاف الوداع وبقرب من سواق وأهواض لتوفير النسيم العالي ومروح في أيام صيف الحر. تخضع شيخنا لقوانين العرفية غير المكتوبة يجب الالتزام بها. توقير كبار الصين. يخصص صدر المجلس المكان أفضل وأكثر راحة دائما للشيوخ ووجهاء. يسكب الشاي ويعاد إلى إبراق الثالث مرة لتجنس طعام وتنقياته، ويقال تقليديا أول طين وثاني طين وثالث شيء. كما يسكب الشاي في الفنجان حتى نصفه فقط لا يبرد سريعا ولا تخترق اليد. مركز علم وعدم وموسيقى. ظلت شيخنا مقصدا دائما لأهل العلم وعدم والفن. مجلس عدبية. كان شعراء وكتباء يجتمعون لإقلاع الشعر ومسجلات الشعرية موسيقى تقليدية. كان مغنون وعازفون يعزفون على آلاتهم التقليدية مثل دوتار وتنبور ورباب، ويعدون مقاطع من الموسيقى الششمقون كلاسيكية لتهديعات النفوس. أطعمة شيخنا خاصة. لا تعتبر شيخنا مطعما بسيطا. أطعمة فيها تحمل نكهات فريدة. ضيوف شيخنا أوزر. يعيده رجال غالبا في القدور الإملاقات على حطب نار، مما يمنحه طعما مميزة مأكولة تقليدية. تتيمض الأطباق مثل حصاء ودملمة وكباب بطرق طهي خاصة يصعب تقليدها في منازل. شاي جي ليس مجرد نادر بل معالج نفسه. يعتبر ثاني شاي شخصية محورية في شيخنا تقليدية، وكان يفضل باحترام خاص في المجتمع. فهم النفس. كان شاي مهير يعرف مزاج كل الضبون، ويعلم من يحتاج الشاي أخضر المرأة لتهديدات أعصابه ومن يفضل الشاي أسود غلوة أفضل أسرار. كان شاهدا على ألاف المناقشة وأسرار في المحلة، لكن دستوره المهنية غير مكتوب كان دائما استماع وكتمان. فلسفة الشاي أخضر أم أسود لا يمثل شاي في شيخنا مجرد مشروبا بسيط، بل هو طقس حافل بالتفاصيل. شاي أخضر علاج حر. يعد الشاي أخضر في مناخ طاجيكستان حار أفضل وسيلة لتخفيض الحرارة الجسم وإرواي عطش، وكان يشرب بالسكر للحفاظ على نكهته الأصلية وخصائصه العلاجية. شاي أسود شتائي وحوارات طويلة. كان يقدم غالبا في فصل البريد مصحوبا بحلوية الشعبية مثل نبوت وبروردة وضبي وفستق. شاي بالعشاء. كان تضاف الزهور الزعفران أو نعناع أو زعتر للضيوف المميزين لتفوح رائحته الضكية في أرجاء شيخنا. أصوات الممثلين.
مميزة للشيخانة مشهودا صوتيا. كان أخص طيور الطمان علق من الأسقوف في الشيخانة القديمة. كان تغريدها يهدئ الأعصاب ويشكل خليفة صوتية.

المكان. فأقعات حجار لعيب دعكت صوت إرطام قطائل نرد البشر تنجيل خشبية بلوحات اللاعب مظاهر الحياة مشرطة ومريحة الدخيل الشيخونة قليون السماوار ورنان الفنجان يسمع صوت الصقب الشاي فخن ورنان الخفيف فناجين عند الألامسها موسيقى خاصة بهذا المعنى شيخونة كم تحف النماذج الشهير. تعتبر شيخونة في تاجيكستان تحفا معمارية لا مثل لها في العالم. شيخونة روها بنيت العام 1958 وتلقب بطاقة الهوية السياحية لعاصمة دوشنبي حيث يبرز سقفها المنقوش وعامداتها الخشبية الإبداعات الأمهار الرفيين الطاجيك. شيخونة كرمانشهر في دنغرة تعد واحدة من أكبر وأفخم البيوت الشاي للعالم حيث شيدت بأسلوب شعبي فريد وترغي رسوم على جدرانها التاريخ العريق لشعب طاجيك. تحول شيخونة من التقاليد إلى الترانة ملجأ رجال القديمة. كان شيخونة قديما مكانا بصريا لرجال يعطون إليه وتبدل أحداث بعض يوم العمل ملتقى العائلة الحديثة. أما يوم فقد تحولت شيخونة إلى مركز ترفيهية عائلية مفتوحة حيث تقصدها العائلة رفقات أبنائها لخضاع أمسية جميلة وتذوق أشهل أطباق شعبية طاجيكية. مصممون أعزاء ومحبون جدا هذا هو برنامج تتجاوز ثقافة ارتياد الشيخونة مجرد كونها المكان لشرب الشاي.

0: تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: السلام عليكم، تحية طيبة لكم أيها المسامعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج حياة أبو القاسم لاهوتي وإبداعه.

ولد أستاذ أبو القاسم أحمد زادة لاهوتي في 4 ديسمبر عام 1887 في مدينة كرمانشاه في إيران، وقد أبصر نورا في غرب إيران عند عائلة تعمل في صناعة أحذية، هو أحد أعمال شعر فارسي وتاجيكي، وينتمي إلى عائلة من كسابة الحرفيين. تلقى تعليمه الإبداعي في مدرسة قرية برز دماغ، ثم بعد ذلك على يد والده، لكن لم يحلفه الحظ في مواصلات تعليمه. إن قسوة الأيام وظروف المعيشة صعبة لعائلة أجبرت لاهوتي على عمل منذ نعومة أظفاره، وقد عمل لفترة في دكاكين الخياطات، مما جعله يتعرف عن قرب على حياة مالية بمشاركة وعمل مضني لطبقة كديحة بمجتمع. دفعوا ضيق الحال المعيشية لعائلة إلى أن يجد نفسه في أحضان عمل منذ طفولته. في بداية كان يساعد والده في حرفته صناعة أحذية تقليدية كيفة، ثم تتلمذ بعد ذلك في دكاكين الحداد والسباكات في تلك أبانة، ومن خلال رواة وأكواتية الذين كانوا يقرعون الملحمة شهنما في أسواق الساحة، تعرف على نماذج من أثار الخالدة لفردوسي، وشعر وتأثير الكلام الموضوع وعبارة بالغة وحكيمة.

وكان وليده الذين يمتلك ذوقا شعريا رافيا واشتهر بتخلص اسمه الشعري الهامية يقرأ له الأهيان شعره الصوفي الخاص وأهيانا أخرى غزلية سعدي وحافظ شيرازي. وبهذه واصلة تسارج الميل ورغبة في الشعر وعدب وأكثر في قلبه الصغير. لاهقا لاحظ لدى جامعة الإنسانية المحلية التي كانت تسعى لجذب الشباب موهوبين وواعدين إلى صفيها موهبات هذا الشاب ابن 17 عاما، فأرسلته إلى طهران لدراسات على نفاقتها. لكن دراساته لم تدوم طويلا، فقد جذبته الحركة والاضطرابات التي اندلعت بتأثير الثورة الروسية الأولى، وحمل سلاح كجندي من جنود الثورة مشاركا في المعارك التحرر الوطني ومناهضات استبداد لأبناء جلداته. في تلك السنوات كان هذا بيت شعري جاري على كل لسان: نحن نخوض المعارك البولشفيك في هذا الميدان، وإذا سقط الأيادي عن أجساد قتلنا بإنسان. لقد أصبحت الوطنية وصداقة بين شعوب الصفوهية إلى فكرة أساسية لإبداعة الشعر، وتعتبر ملاحمة مثل أرض رجال وانتصار تانيون وقصائد تمثيلية رمزية مثل بطال صول رفاق أودار من أفضل أعماله أدبية طاجيكية وصوفية ابن فترة الحرب. وفي تلك السنوات كان يقول بأعلى صوته:

أي الوطن مطاع أن مضى روحي فداء رحلاتك، وأنا منشدة في صوفك بألف اللسان. في فترة ما بعد حرب اختلت أفكار الوطنية وصداقة الشعوب وتغني بإنجازات الوطن ودعوة إلى السلام وأمن مكانة بارزا في نتاجه الأدبي. وتعد قصائد مثل منشودات الطلاب السلام ونواقع وثيقات السلام وكلام ناس البستان وتجمع الأنصار السلام وغيرها من أبهى نميذج هذا النوع من شعره. ومن أكبر أعمال شعره ملحمة الجنية سعادة التي كتبت على نماط الملاحم الأسطورية الرمزية التمثيلية الشعبية، حيث صور من خلال الصور وعبارة الرمزية الكفاحة الشعب الروسي وشعوب أخرى في اتحاد صوفية في سبيل النيل وسعادة الحرية. خصصت سلسلة أخرى من قصائد أستاذ أبي القاسم لاهوتي لوصف الأحداث الدولية مثل مهرجان شباب الديمقراطية العالمية في برلين وإلى شعب كوبا، وكذلك إلى إيران ناضلا في سبيل حرياتها مثل ستنتصر حياته، وإلى شعب مسقط الرعسيل وانتحاز لدفع القوات الأجنبية. جمعت أثار أستاذ لاهوتي وصدرت في صفحات ديوان أبي القاسم لاهوتي 1946 و 1949 وأنشيد الحرية والسلام 1954 ونداء الحياة 1956 وديوان أبي القاسم لاهوتي 1975 وجوهر حب 1958 ولهو صيف 1974 وغيرها. في قصيدة الرد على مسمار الألفتان 1954 كشف بغضب واستنكار شديدة العناصر الراجعية التي طبعت كتابا مزيفا باسم استخدامه في دعاياته المعادية الصوفية. وفي قصيدة أمنية 1954 عبر هذا الشاعر إنساني عن أصدقاء أماله وتطلعاته من عجل سعادات جميل شعوب العالم. كان أستاذ أبو القاسم لاهوتي أحد مترجمة مهارة لعدب الروسي وعدب الشعوب الأخرى، حيث نقل إلى طاجيكية كثيرا من أثر ألكسندر بوشكين والنماذج من أعمال تاراسيل شيفينسكي وماكسيم غوركي وفلاديمير مايكوفسكي. كما تعد إلى قلمه ترجمة أعمال مسرحية لويليام شكسبير أوتيلو روميو وجولييتا ملك لير. ومنذ ثلاثينية القرن الماضي ترجمت أعمال شاعر نفسه المنفردات ونشرت بلغة كثير من شعوب العالم وشعوب اتحاد صوفي.

نمسي باريس نيفالو يا دلانا ايكي اب سونري ريديو اواز تاجيك وراب كي سات هون ميس پروگرام كي دي تي رمزيا باريس نيفالو هماري سماي كي وشاي پیار اور تقدير كي کہاني پیار جو سرحدون سي آگي تھا اور هماري سات رہے. تاجکستان کے ایک خوبصورت

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة